0: سانا زيري كلو كلبنا ساري كوينو مهاري كوينو روكمات كوينو ووزامرت كوينو ببالانا ثورانا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقانا نلمتن زين ولا يزات اغزابير يزيان يسيا بايتا قوى سمو لغزابير
1: ويا خوينا ركام صباح شلوم يزيان وطرانس كلا

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني وان شاء الله يبكن يا بطل هي الام عيال وهي اللي قرت عني

فض همي عيون البطل وعيالي راقان الاوان يا ست امي هو رزق ده ابو عيالي هذا نصيبي وراضيه بيه

كما ورد هاشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا قول

سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارو اللي بان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فين يقل مالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محضرات

فاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.